0: وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
1: Sawa gitu kejam panjang wale ya.
0: Lakin

يؤتيان خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.